0: Nem, Janem Malchi, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak, Razak.
1: والصهيوني يطلع برا نموت لتحيا
2: فلسطين
1: نموت لتحيا
2: فلسطين
1: الحريه لشعبنا الفلسطيني ضد هذا الاجرام الصهيوني والدعم الامريكي لهذا الكيان الصهيوني